0: حلقت حلوت تاقلن ينتكون كلش نحبلو جتانن أحبل بأجاكم كولابادورة ريفريجيرادورة استوفاس سكادورس ميكرووندس ديش مايبل إتنينس ناچيكاي اتش تاقلن ينتكون جتانن اتش مقشم نقو صوفاس ميسس جتسي كوندانن يشومش جميلته ويتبل نقو كامس أورتوبيديكس كابيسيرس تيت كامس كل بالبأجاك يلمق نقو كلوس كل باللق نينكو واش بونقو قشاسن لأومب 7-88 zona 2 Qatar. Cobalche Chacono le 5720-5555 Nim 51-80-33-33 Atmerir Kichebelen Chipano Tavos Cholen Nidin Tahu en YDPI Nim Recibo Tets Luz Ninchas At Kobos Tolbe Yitz Haklak Tets Kiro
1: Pegando con Todo.